0: ننوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيلسا ميكيلي ما ساعود
2: افينيغونا ميسيتين بايب تسليماني تي امي مغسوق نو ياقرلوني سيقني لغتاقسن نالوني اللوكوت قوليني لواني كنو الكلو سيساماني كياسانة تنقاقبوك انو غاكو ياسيك سيكون سيموت ميتري بينا ستونغانو تسوكا سوسيقاق تساق
1: بيه اوسيكن فنوك
2: Lørdag den 5. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.